سنتور كي كنا في الحومة حاجة مبدأت مكتومة نكتبو كنت نرفاو غير ربع دراري شكاو وصحاب شكاوي كثروا ومحين ربع كبروا ومحين الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خرفان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جل المال بقات الهضرة